0: بچے ہم اور دکھائیں ارے ہمیں آتا وقت خبر چھپا
1: مرسی مرسی جاچی کنو میں من کس
0: شبا چلو مدن ترگان
1: شبا چلو ترگان شبا چلو
0: شبا چلو مل بخیر
1: شبا چلو مل بخیر بکش لحوب لبیت کنیسه جنب
0: امر دخان لما البحر كش على يوم الدور امر بركتك ومين عياله اذا تقول
1: بدا حزام من تل ابيب
0: ما شيخ تل ابيب
1: يدوع شكل يروسان مش رسان تل ابيب له عليه بحزن مش هم نورمالي صريخ لك بركتك ومين
0: شبا شلو خمر دخان
1: شكرا
0: الدمارين شامرت يوم بيت الكنيسة بعنيان عليا من روسيا ما عني أكيد لخا عصولة زمر مولد بتقلب
1: مرسي إذاك مرسي كان شعا قدولا إلي عم إسرائيل بهم كل أحد وإحد من يتالو يكاح لما بيت هذي أولي أحد وشناهي يعصي متسبا وزخوتو تقين عليلو من إسكالي ربي بياتها
0: مين
1: شبجلون
0: خمد خمد خمد
1: راك عندك قلنا شنا خناسة تلمسي لبي عنك حبالة نزمان
0: حبالة ليه قم هو يخول السميات بعنيان عليا
1: يا سميات زين يا سيم يا سيم يا خليك
0: أنا كوريلو
1: يعني بدونا ذوت لوم عراب
0: مسي لبي مسي لبي
1: حبالة الكل مسيش يتمي مزبيل ويا شين
0: مسي لبي أنت شميع
1: إيه شماع يمونو حير
0: يا لنا سزامس
2: إيشا إذا افتعى إذا افتعى فجأة فجأة وبيزاك دول مهدي أسحب ورخاية دول مهدي أسحب ورخاية
0: إذا افتعى عصيدة بيه
2: ما افتعى
1: هل أخمكتش نردمي
0: تريح ما عدبك مسيلة بيه
2: لا أنا لو مريح على الكباركة إما أنت متعكيش أستعمل لا لا
3: Thank you.

رحمة الله وبركات. كهال حبوب ترشو لي لتسيك بمحيق معيرم أمان دقول أمان دقول أخل رمى حبريو فيش ساقديو أمان ميوحد منو زي لو استام أمان مرحو أمان شترم ترما قدولا لما سلحة تعيتي سلحة أمان شترم ترما قدولا زي أبلني سلحة أمان شترم ترما قدولا لما نشلوم بإزرينو للمروت كهالنخبان للمروت أتساعد كسمت لاشتدفوك بسرطيم علميم هجيع لارتخيم الزمار بقلل هجيع الزمار بقلل شو هذا من الله زود هجيع الزمار بقلل أتساعدي بقلل أعزيم لشلوم قاعد أيه نكمل الدوبه محيوط كبايم سعرات جو حميد.

0: بچه خمرد خان
1: چیکیلی
0: تریح می عتبه خمرد شبان
1: مرسی مرسی ازک کنوم من کس
0: شبه جنوم دون ترگان
1: شبه جنوم ترگان شبه جنوم
0: شبه جنوم البحیر
1: شبه جنوم البحیر بکن شنا حوب لبیت کنیسه جنب
0: خمرد خان لما البحر كش عليهم للدور آمر بالكاتيكومين هيالو إذا تقول
1: متى حزان من تل أبيب
0: ما شيح تل أبيب
1: يدوع شكولي روسان مش روسان تل أبيب له عليهم بحزن مش أم نورمالي صريخ لك بالكاتيكومين
0: شبان شلو خمر خمر دخاي
1: كيكي
0: الدمارين شي أمرت اليوم بيت الكنيسة بعينينا عليها من روسيا ما أنا أكيد لك عصولي تزمر مورد بتقلب
1: مرسي إذاك مرسي كان شعا قدولا إلى عم إسرائيل ويم كل أحد وإحد ميتانو يكاح لما بايتا إذي أولي أحد وشناهي يعصي متسبا وزخوتو تقين عليلو منسكيلي لوت ببياتا
0: أمين
1: شبت
0: شلوم خمد خمد خاين
1: راك عندك قل ليش انا خناس متلمس يلبي عمك حبالة بزمان
0: حبالة ليقم هو يخل السيميات بعنيان عليان
1: يا سيميات زين يا سيمي خليك
0: انا كوري له
1: انا بتعونا ذوت لوم عراب
0: بس يلبي بس يلبي
1: حبالة الكل مسيش يتمي بزبيت ويا شين
0: بس يلبي انت شماع
1: ايخي شماع يمون حير انا زاد
0: يلا انا سزامس
2: ايشا ايزا افتعال
1: مكتش نردمين
0: تريح معدبك مسيلمين
2: لا انا لو مريح على الكباركة ايما انت متعكيش استعمل لا

0: الو دافيد زو تيكفا
1: تيكفا عمرتي لك الف بام لو اللي تكجر لي لافتله
0: افل دافيد تكشيف زي سنوبي ولا خلي يبود
1: على خلي يبود
0: كان
1: انا كبار مقيا ما ستمرت سنوبي على خلي يبود
2: ما ستمرت سنوبي على خلي يبود
0: انا لختي تمان خوف وبي تمان اخلي
2: لازم يفني دراماتي بعليله
0: ما ناسي اخشم
2: نرقي كليب عطوف جليب ليها كليب

0: ايزي يوفي ويتني تتلي يد تتلي يد ايزي حمود تتلي يد زي كلف كركاس انا يومي راح ايزي حمود هاتي تبيشي لحشي هاتي تلايف هاتي تبيشي لح زي كلف كركاس
1: ده من نغاليش اتواف تكلم
0: ايزي مفنين دراماتي بعليلة
1: معناسي اخشام
0: نغ اكليب سميح جيلي بيجي لكلف

0: الو دافيد، زو تكفى.
1: تكفى أمرت لك ألف بعم لوري تكشغ لي لأفتلة.
0: أفل دافيد تكشيف، زي سنوبي ولخ لي بود.
1: ألح لي بود؟
0: كان
1: أنا كفار مقيا. ماذا تميرت سنوبي ألح لي بود؟
2: ماذا تميرت سنوبي ألح لي بود؟
0: أنا ألحتي تمان خوفو بيتم براخ لي.
2: إذا مفني دراماتي بعليلة
0: ما ناسي أخشام
2: نرأي كليب عطوف جليب ليها كليب.

0: الو دافيد، زو تكفى.
1: تكفى عمات لك 1000 بام لولي تكشغل لي لافتلة.
0: افل دافيد تكشيف زي سنوبي ولاخ لي يبود.
1: الاخ لي يبود؟
0: كان
1: هاني كفى مقيا. ماذا تميل سنوبي الاخ لي يبود؟
2: ماذا تميل سنوبي الاخ لي يبود؟
0: اني الاخ لي تمان خوف وبي تمان اخ لي.
2: ايزا مفني دراماتي بعليلة.
0: ما ناسي اخشام
2: نرأي كليب عطوف شلي بلي اكيلف.

0: أنا دافيد زو تيكفا
1: تيكفا أمرت لك ألف بعم لو لتكشر لي لأفتلة
0: أفل دافيد تكشيف زي سنوبي ولاخ ليبود
1: ألاخ ليبود
0: كان
1: أنا كبار مجيع ما ستميرت سنوبي ألاخ ليبود
2: ما ستميرت سنوبي ألاخ ليبود
0: أنا ألاختي تمان خوف وبيتم براخ لي
2: إيزي مفني دراماتي بعليلة
0: ما ناسي أخشام
2: נראה קליפ עצוב שלי בלי הכלב.